متابعينا ومستمعينا الكرام، أرحب بكم على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة، أتمنى أن تنال إعجابكم.

في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها. ابقوا معنا.

تتابعونا كل يوم جمعة مواضيع في البودكاست على جميع منصات السبوتيفاي والأوديو تيك وكذلك الآيتيونز والصفحة الرئيسية للفدائر كوزمو بالعربي، مواضيع تهمكم حول ألمانيا وخارجها، مواضيع أسرية ومتعلقة

في نهاية الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، ألتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 على موجة إذاعتنا. أترككم الآن بخير وسلامة، تصبحون على خير.